مستمعينا في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القافلة. القافلة برنامج عربي يذاع على حضراتكم من الآن وحتى الساعة 6 مساء من محطة WSU التابعة لسو جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. مستمعينا، من يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل أمنيات للأهل والأصدقاء فلا تردد لحظة في الاتصال بنا على الرقم 973-761-9768. الرقم مرة أخرى 973-761-9768. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي. أنا هدى إسماعيل، أصطحبكم في هذه الأمسية الرائعة، فابقوا معي.

بدرية السيد حد فاكرها؟ طيب حد فاكر كانت بتغني في أنيو، يعني العشرة الأولى بعد الخمسينات ولا العشرة قبل الخمسينات؟ الحقيقة بدرية السيد من الأصوات الجميلة ولكن المنسية، يمكن كل عشر سنين مرة لما نحط لها حاجة أو حد يفكرنا بيها. المرة دي فكرنا بيها الموسيقار الجميل صاحب العود الذهبي والأنامل الذهبية الأستاذ رضا السعيدي، وقال لي عاوزين نسمع حاجة البدرية السيد ياريت ونفتكرها سوا ونفكر الساحل الشرقي بيها، بما ان طبعا البرنامج بتاعنا برنامج الكنوز والجواهر والحاجات الجميلة اللي اتعملت في السينما المصرية وأيضا في الأغاني العربية. اختار لنا أغنية أنده على طيري من موال فوق السطح، نسمعها سوا.

0: Now we gotta go help people customize.
1: الحياة الأغنية جميلة وموال من المواويل القديمة جدا اللي كانت بتتغنى في أعداد السلطنة. بدرية السيد ما خدتش حقها زي سعاد محمد. يمكن مش عارفة ليه، بقى دور ورا الحكاية دي، واللي يعرف يتصل ويقول لنا ليه بدرية السيد ما كانتش في مصاف المغنيات الشعبيات اللي ليهم يعني صدى في عصرهم ودلوقتي، رغم صوتها النقي الذهبي القوي اللي متهيألي ما كانش محتاج ميكروفون ساعتها من قوة الصوت وحلاوته وقربها من العامة. يعني المواويل دايما بتغنى للعامة والطبقات اللي هي كادحة في المجتمع، زي فئة مثلا الصناعية، الحدادين، المشغولات اليدوية اللي كانت بتتعمل في خان الخليلي. كان حتى لو احنا كده بنروح نزور مصر وماشيين في خان الخليلي هنلاقي حد هنا او هناك قاعد بيسمع بدرية السيد. ليها سحر خاص على طبقات معينة من المجتمع، ولكن اللي يسمعها ويقدر صوتها فعلا يعرف انها صوت مميز، صوت قوي ما خدش حقه. رحم الله بدرية السيد، وشكرا للأستاذ رضا السعيدي اللي فكرنا بالصوت الجميل ده الذهبي. وفي انتظار طبعا أصوات كتيرة يعني عفى عليها الزمن، ولكن هنا دايما بتبرق في عيون وفي أذان مستمعينا.

في سارة الغناء العربي ليلى مراد وأغنية حكايتنا احنا الاثنين، وبنهديها لمستمعة البرنامج السيدة الجميلة جاكلين سيف.

مستمع البرنامج العزيز جدا على قلوبنا جشوى النهاردة اتصل مش عشان يطلب حاجة من الزمن الجميل ولا من صندوق المجوهرات للأغنية المصرية والعربية، ولكن النهاردة اتصل عشان يهدي حفيده جشوى الصغير أغنية بمناسبة عيد ميلاده. هو اختاره هابي بيرثدي، يعني وليد توفيق برضو على القمة، قمة الأغاني لأعياد الميلاد. ستظل الأغنية الأشهر كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا صغير، وتطلع زي جده كده سميع تسمع عبد الوهاب وعبد الحليم، وتتصل لما تكبر وتقول لنا أنا عاوز أسمع حاجة من الحاجات اللي جده كان بيسمعها زمان. كل سنة وانت طيب.

علي الضحكاية، علي رائعة تهاني شاكر بتهديها صديقة البرنامج سيدة ليلى أحمد لزوجة ابنها بمناسبة عيد ميلادها صباح. على فكرة صباح دي في اليابان، من الحدود بقى الشرقية للمحيط الأطلنطي للمحيط الأطلسي الهندي. بنقول صباح، كل سنة وانتي طيبة وعبال 100 سنة.

واضح ان الاغاني المهداة لزوجات الابن بقت ظاهرة جميلة ومش واخدين عليها. فجات لي رسالة دلوقتي من احد الاصدقاء على الفيسبوك برضو بيطلب اغنية, بتطلب اغنية لمرات ابنها ماريا. ماريا هي فتاة سمراء ابنها متزوجها, هم في بيون. قالت لي حط لها اغنية عبد الحليم يا حلو يا سمر. طيب يا ست علية, هي اسمها علية, شيء جميل تكوني فرحانة بمرات ابنك وبتهديها أغنية وترجمها لها بقى, يعني قول لها اللي احنا كمان بنحب السمار, لأن دايما في بلدنا بنقول إن السمار نص الجمال. أنا من رأيي إن السمار واللون الأسمر هو الجمال كله بملامحه, بدكانة البشرة, بالعيون العسلية, لون الشمس الذهبية. أنا بعتبر السمار يعني هو الجمال. فماريا انت محظوظة بحماتك الجميلة المصرية اللي بتهديك اغنية يا حلو يا اسمر لعبد الحليم حافظ.

You still listen to WOCU 89.5 FM الخامسة تماما وموعدنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم ومقطع من أغنية أنت عمري اللي اعتبروها في الوقت ده لقاء السحاب لأنها كانت بين أول عمل يجمع ما بين موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب والعملاقة الست أم كلثوم

الحقيقة أم كلثوم عايشة مش عشان صوتها ولا كلمات أغانيها، ولكن عشان إذاعة لغاية دلوقتي بتنطلق من جمهورية مصر العربية اسمها إذاعة أم كلثوم. الإذاعة دي يقال إن محدش عارف هي طالعة منين أو موجودة فين بالظبط، ولكن بقالها أكتر من 50 سنة شغالة بنفس الوقت الساعة 5 نظبط ساعتنا على صوت أم كلثوم. والحقيقة مش بس إن في مصر بس بيظبطوا ساعتهم على المقاهي وعلى وبلكونات العصاري للأسر المصرية اللي بتطلع كوباية الشاي عشان تشرب شاي وتسمع أم كلثوم أو قهوة، ولكن في الوطن العربي كله

الساعة 5 بيدخل المواطن العربي والأسرة العربية الجديد منهم والقديم، اللي عايش قصة حب واللي خارج من قصة حب، بيتعافى بيسمع السيدة أم كلثوم. فتحية لأم كلثوم الأول شيء، وتحية أيضا لمن صنع إذاعة أم كلثوم وخلاها موجودة لغاية دلوقتي. منذ أيام كنا بنحتفل بثورة يوليو، ثورة الضباط الأحرار، فالحقيقة يمكن الناس تتفق الناس تختلف معاهم، ولكن إحنا بنحييهم على أنهم أوجدوا إذاعة أم كلثوم.

وخلوها عايشة سنين وسنين, وكل اللي جه بعديهم ورث أم كلثوم وإذاعة أم كلثوم, وفضلت حية أجيال وراء أجيال من المحيط للخليج. ألف تحية لأم كلثوم, وألف تحية للضباط الأحرار والثورة المصرية.

وعودة للصبوحة وأغنية الصبوحة ألو بيروت، وبيهدي الأغنية دي زوكي وستيلا لحفيدهم الجميل جاشوا.

ألو بيروت، احتيني بيروت وعجل بالخطوة شوية. نتمنى أن الأوضاع تهدأ في بيروت وفي لبنان كلها، ونروح كلنا نزور بيروت ست الدنيا. أنا يمكن من أحلام عمري الحقيقية أن يتحقق حلم منهم، وهو حلم أن أزور لبنان وأزور شعب لبنان الحقيقي والناس الجميلة اللي علموا المنطقة كلها الرقي والثقافة والروح الحلوة. أكلهم شربهم شكلهم كلهم على بعض حلوين. نتمنى السلامة.

وياك الدنيا حلوة وياك بتهديها مستمعة البرنامج جوزيل غبريال لكل عشاق فريد الأطرش على ساحلنا الشرقي.

ويلا نتحول التحول الصادم ما بين فايزة أحمد وعصرها وعصرنا والهضبة وأغنيته الجديدة الألوان.

الحقيقة عمرو دياب يعني لما لقبوه بالهضبة، لأن فعلا هو الهضبة. الهضبة معناها ان الحاجة اللي تقدر تشوفها من على بعد طول الهضبة، المكان او هضبة التل او الحتة العالية دايما بتبقى ظاهرة. عمرو دياب الحالة اللي اوجدها من ساعة ما طلع من حوالي 30 سنة هو عمرو دياب، نفس الصوت، نفس الأداء، نفس الأغاني اللطيفة الخفيفة. عليه هجوم الأيام دي بسبب الأغاني اللي مطلعها، خصوصا الأغنية دي، أنا مش عارفة ليه. يعني ده راجل بيغني بروح شبابية، بيغني للشباب وكلمات خفيفة. إيه المطلوب من عمرو دياب مثلا إنه يقف يغني مواويل لمثلا عبد الحليم أو أم كلثوم أو كده؟ يعني هو يعني اتحط في حتة الأغنية الشبابية الخفيفة اللي لا تتعدى 3 دقايق وكلها إيقاعات وكلامها خفيف وحلو وبتتعمل في الصيف وبتطلع للصيف. ما بين عمرو دياب اللي هو غنى أنا ميال في التسعينات وعمرو دياب اللي غنى ألوان في الألفية الجديدة 2026، هو عمرو دياب، هو الهضبة. فأرجوك يا جماعة بالراحة عليه، لأن أول مرة واحد يغني للألوان. حد قبل كده غنى للألوان، للأحمر والأسود والبني؟ ما حدش عمل كده. احنا بنتمنى له موفور الصحة والعافية ويفضل كده شاب، واكيد بيشتغل على نفسه كتير يعني عشان يوصل للسن ده وبيبقى بالروح دي وبالشكل ده. الراجل ده يعني لازم يديله حقه، لانه فعلا هو شغال على نفسه عشان يسعد جمهوره ويسعد اجيال ورا اجيال، منهم حتى الاجيال الصغيرة اللي عندها 12 13 سنة بيحبوا يسمعوا عمرو دياب وبيرقصوا على عمرو دياب. احنا الجيل الهرم مع عمرو دياب، ولكن ما زلنا بنسمعه وبنحبه. والحلقه الجايه ان شاء الله هقدم بقيه الالبوم، يعني كل حلقه كده نقدم ايه اغنيه جديده من الالبوم الجديد بتاعه.

0: لموني لي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها لموني لي غاروا
1: لموني لي غاروا مني الأغنية الأشهر للأغنية التونسية الجميلة ولكن هنسمعها بصوت علاء زلزلي.

في الدقائق الأخيرة لبرنامج القافلة اليوم، الحقيقة أنا بوجه نداء للسيدة فريال المبيض، مستمعة البرنامج على مدار 45 سنة. الحقيقة كانت بتتصل كل أسبوع، وحاليا انقطع الاتصال بقالنا شهر مش عارفين نوصل ليها، وأنا معايا نمرتها وبكلمها لكن مفيش حاجة خالص. يعني أتمنى يكون الانقطاع ده خير، وإن يعني المانع يكون خير. فعلى أي حال احنا فاكرينك فريال، ونتمنى نسمع صوتك تاني، واللي يعرفها واللي يعرف مكانها فريال المبيض، اللي عارف هي فين أو أخبارها إيه، أرجوكم يتصل ويطمننا عليها على الرقم 973-761-9768. دلوقتي أنا ههدلها أغنية نور مهنا عشان كانت بتحبها قوي، حبي الوحيد، بهديها ليكي، واتمنى اسمع صوتك فريال، طمنيني حبيبتي.

As another program of the Caravan come to close, we hope you enjoy the show as much as we bring it to you. Please tune in next Sunday afternoon to WCU 89.5 FM. Tonight's program is presented by Huda Ismail. مستمعينا في الساحل الشرقي، ها هنا قد جئنا لنهاية حلقة اليوم من القافلة. القافلة برنامج عربي كان مذاعا على حضراتكم من محطة WCU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. نترككم في رعاية الله على أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم في هذه الحلقة هدى إسماعيل.